يلدخ باكونو بتي ايو مامي لانان شوشو نفس كم كلالا ياج او كان يتو خيبام او البايت يلجا اوكي بايتو نحن كنو

0: مشتاق بيت الجاجيل تاع اوكو بس خشا كومبلا سيري تو على وان ساتي بيت الايا تايو بس هيا نشوت انو بيت نخيتو كاجون سالو هي ما اشك سيرو كوال ايو ناي كايدي يتي هيلوني اي كاباشو اي كام كولال سيتوشو اشك ينسيو ركو مام ديوس امين
1: ايا نوان
0: هللويا Gracias, Señor. Has permitido para estarnos acá. Nos ha dado fuerza con estos siervos, papá. Cuídalo en estos tiempos donde están en marcha en tu obra, papá. Ayúdanos, Señor. Te glorificamos porque tú eres un Dios todopoderoso. Ayuda a tus pueblos, ayúdalo a todos los ofrendantes. Te pedimos, papá, cuídalo. Los que se encuentran en Estados Unidos,